0: لشيلي ما تصافتي.
1: إيه ما voyons Milord.
0: يش نيخو أخش الجوينة.
1: Souriez-moi Milord.
0: لا باش كيري.
1: Mieux que ça.
0: بلاخ لا بلا. مقدام. كم.
1: Voilà c'est ça.
0: كم ممبر.
1: Allez riez Milord. Allez chanter.
0: لكخ فرماج يا يالو بباجاج. Emmental al pied vert. Mais cache-cabal. Cache-cabal.